0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورتي الفاتحة والبقرة.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: الروح. سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام

وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب

فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم

واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم.

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم

كشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم

0: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون
1: بل قالوا مثل ما

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير

آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعض

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال

برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا

ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا.

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر

0: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل. سورة المؤمنون كانت بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
1: خيمة أم معبد في طريق الهجرة، نفد الزاد من الرواحل. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومعهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، ودليلهم الليثي عبد الله بن الأريقط، يشعرون جميعا بالجوع والعطش. فتوقفوا عند خيمة امرأة عجوز يقال لها أم معبد الخزاعية. كانت خيمتها على طريق القوافل، ومعروف بأن لديها من القرى والضيافة ما يعين المحتاج حتى يبلغ وجهته. فنزل الركب المبارك عند الخيمة، وسألوا أم معبد إن كان هناك ما يشترى من اللحم واللبن، فلم يجدوا سوى شاة عجفاء لا تدر الحليب. فاستأذنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلبها، فقبلت ولم تعلم من هو، فمسح على الشاة بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، فدرت اللبن حتى امتلأ الإناء عن آخره، فأعطاه لأم معبد فشربت حتى ارتوت، وشرب هو عليه الصلاة والسلام ومن معه حتى ارتووا، ومضوا في طريقهم إلى يثرب. قد تكون تلك الاستراحة أمرا عاديا لمن مر بمثل تلك الظروف الصعبة، إلا أنها كانت بالنسبة لأم معبد وزوجها تحولا كبيرا في حياتها.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة السجدة. بسم

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة السجدة.
3: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة الإخلاص ما جاء عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني يراها قليلا. كثير من الناس للأسف الشديد يعني ينظر إلى السور القصيرة على أنها شيء قليل. نعم هي قليلة في كلماتها وعدد آياتها، وربما تعد من قصار السور، ولكنها في فضلها وجزائها ومضامينها تعدل شيئا عظيما، والعبرة هي بموازين الله وليس بموازين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها، أي سورة الإخلاص، لتعدل ثلث القرآن، أياما تراها قليلة فإنها تعدل في الفضل ثلث القرآن. وجاء في رواية أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، يعني تقرأ ثلث القرآن في ليلة، يعني تحتاج 3 ليالي عشان تختم القرآن كله، وهذا شق في إطار ما يزاحم الإنسان من عمل الدنيا وعمل الحياة وطلب الرزق وغير ذلك. وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد، يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن، أي إذا قرأتها 3 مرات فكأنما قرأت القرآن كله، من جهتي أنها تعدله في الفضل، أنها تعدله في الفضل.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
5: الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة،
6: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها،

نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على

0: يمسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.
2: لو

0: 306
1: فاصل 1 FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة يونس.

الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يونس.
2: اللهم يا سامع الدعاء،
3: اللهم يا سامع الدعاء،
2: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما تيسر له من سورة الأنعام.
1: دعاء من أصابه شك في الإيمان.
2: يس

0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
1: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة قاف.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة

0: الفاتحة أن لها 12 اسما، فهي فاتحة الكتاب، وتسمى الصلاة، وتسمى سورة الحمد، وهي أم الكتاب وأم القرآن والقرآن العظيم، وهي الشفاء والرقية والأساس والسبع المثاني والواقية والكافية. ومما جاء في فضلها ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع نقيضا من فوقه، نقيض صوت الباب وهو يفتح، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، أول مرة يفتح ولم يفتح إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال، هذا الملك سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب أي سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، إلا كتب الله عز وجل لك ثوابه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة السجدة. أعوذ

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة السجدة
3: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل

0: على عاقبته رشدا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الشعراء.
1: الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: إليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح. أثير
3: الروح. مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الدخان.

0: وتصنع لي يومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، وأنت أكرم الأكرمين.
0: أحاديث الصباح.
1: إن المداومة على الذكر تحيي القلوب وتوقظها، وتورث أصحابها الأنس والهدوء والرضا، فتركن النفس إلى جانب الله تبارك وتعالى، وترضى به مولا ونصيرا.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم

0: إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: الأحاديث الصباح. القرآن الكريم كتاب لكل الأجيال والعصور والأزمنة، هو يعلو ولا يعلى عليه، لذلك نجده يتفوق على أفضل ما توصل إليه البشر في كل جيل وكل زمان ومكان. سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ الشيخ كامل الديلمي.

0: سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ كامل الديلمي.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: يمتاز القصص القرآني بمزايا ينفرد بها عن القصص الإنساني، فهو يمتاز بسمو الغاية وشريف المقصد وصدق الكلمة والموضوع، بحيث لا يشوبها شائبة من الوهم أو الخيال أو مخالفة الواقع. القصص دواء للقلوب وراحة للنفوس وتثبيت للأقدام. واليوم نقف مع قصة تفيض بالحكمة والعظة، نسأل الله أن يجعل لنا منها زادا نافعا. قصص من الكتاب والسنة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الأشخاص الذين سيعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة. فقد روى الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فنبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الفائز في هذه الدنيا من كان همه الأكبر هو رضا الله سبحانه جل في علاه. فمن كان همه رضا الله فإن الله جل وعلا يغنيه ويعطيه ويجعل قلبه مرتاحا وييسر له أموره، ويجعل سبحانه وتعالى هذه الدنيا تأتي إليه، والناس يأتون إليه، والأموال تأتي إليه، والخيرات تأتي إليه، والبركات تأتي إليه، ودعاءه يكون مستجابا. وأما الذي لا يهتم برضا الله سبحانه وتعالى، فقط همه أن ينشغل في الدنيا وأن يكسب المال، وليس عنده هم أن يصلي الصلوات في وقتها وأن يؤدي الحقوق التي أوجبها الله عليه، بل همه الدنيا وأن يفعل كل شيء موجود في الدنيا ولو كان ذلك على حساب الآخرة. ليس مهم أن يضيع الآخرة

المهم أن يكسب الدنيا، فهذا يعاقبه الله جل وعلا بأن دعاءه لا يستجاب، وأنه جل وعلا يجعل الدنيا متعبة بالنسبة له، ويكون قلبه فقيرا دائما، حتى لو أنه ملك الملايين من هذه الأموال إلا أن قلبه فقيرا، يشعر دائما بأنه فقير وأنه محتاج للمال، وأنه يخاف على هذه الأموال، فتراه مهموما طول الوقت ويكدح طول اليوم، وفي النهاية يحصل على الذي فقط كتبه الله له من الأرزاق في هذه الحياة الدنيا. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، إن هذا الإنسان الذي يحرص على الدنيا حرصا شديدا فيضيع ويترك الصلاة والزكاة ويضيع حقوق العباد ويضيع حقوق أهله، فإن العقوبة ستنزل عليه في الدنيا قبل الآخرة. وهناك أمور تعجل العقوبة على العبد في الدنيا، من هذه الأمور أنه إذا وقع الناس في ذنب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله جل وعلا سينزل عليهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ومعنى ذلك أن بعض الناس يقولون دعوا الخلق للخالق، يعني إذا رأيتم المسلمون يفعلون المنكرات والمعاصي والمحرمات فلا تنصحوهم، وكل واحد يعرف أن هذا خطأ وأنه سيحاسبه الله عز وجل، فإذا فعلنا ذلك وكل واحد منا قال نفسي نفسي وتركنا الذين أمامنا يفعلون ما يشاءون من المحرمات ولم نقم بنصيحتهم وبإنكار المنكر بالطريقة الصحيحة، فإن العقوبة تنزل علينا. فلذلك هذه المقولة دعوا الخلق للخالق هذه مقولة خاطئة، بل إنه يجب علينا أن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى المنكر ورأى الأمر المحرم فإنه كان ينصح أصحابه وينصح أمته صلى الله عليه وسلم بالطريقة المناسبة، وكان عليه الصلاة والسلام دائما يأمرهم بالخير. فلذلك يجب علينا أن ننصح بعضنا بالطريقة الصحيحة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذه العقوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، يعني لم يوقفوه عند شره وينصحوه، ماذا سيحصل؟ يقول صلى الله عليه وسلم أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فهكذا إذا سكتنا عن المنكر ولم ننصح بعضنا فإن العقوبة ستأتي علينا جميعا، فنسأل الله العافية والسلامة. إخواني وأخواتي، ومن الأمور التي تعجل العقوبات على العبد في الدنيا العقوق وقطيعة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق. وقال صلى الله عليه وسلم
ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه.

به العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطع صلة الرحم. فصلة الرحم واجبة علينا، ولكن الذي يقطع أرحامه ولا يحب زيارتهم ولا يحب الاتصال بهم ولا يحب أن يدعو لهم، فهذا تنزل عليه العقوبة من الله في الدنيا قبل الآخرة. فقد تقول المرأة لزوجها: لا تذهب لوالديك ولا تذهب لإخوانك وأخواتك ولا تدخل عليهم، فيأتي هذا الزوج ويسمع كلام زوجته، وتمر السنوات وهو على هذا الحال، وبعدها إذا أتاه الخبر أن أحد والديك قد توفي أو أحد إخوانك وأخواتك قد أخذه الموت، فإنه يندم ويحزن ويقول: يا ليتني زرتهم ويا ليتني وصلتهم. وربما يأتي الزوج ويقول لزوجته: لا تذهبي إلى والديك ولا لإخوانك وأخواتك ولا لأعمامك وخوالك ولا لعماتك وخالاتك، يحرمها من جميع أرحامها. فهذا الزوج الظالم سيلقى العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وهذه الزوجة يجب عليها أن تنصح زوجها وألا تسمع كلامه، وتحاول معه أن يجعلها تصل أرحامها، فإن أصر على عدم صلة رحمها فهنا تنتقل إلى الخطوة الثانية، وهي أنها تصل أرحامها بأن تكلمهم بالهاتف أو بالرسائل أو بأي طريقة فيها التواصل، وإذا لم تستطع ذلك فإنها تدعو لهم دائما، فهي بذلك تكون قد وصلت أرحامها. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة المرأة التي مات طفلها فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيا ترى ماذا فعلت المرأة وماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثير الصباح.

0: إن المداومة على الذكر تحيي القلوب وتوقظها وتورث أصحابها الأنس والهدوء والرضا، فتركن النفس إلى جانب الله تبارك وتعالى وترضى به مولا ونصيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
1: عن عثمان بن عفان رضي

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: ذلك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: أسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح: أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الصباح أحاديث الصباح.
1: مستمعين الأفاضل، عندما تفتح المدرسة أبوابها مستقبلة آلاف التلاميذ من مختلف المراحل الدراسية، ومن بينهم من يذهب إليها للمرة الأولى ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، مستيقظا في الصباح الباكر ليرتدي زيا خاصا لم يعتد عليه، ويحمل الحقيبة التي قد تثقل كاهله، متوجها بعيدا عن بيته وأمه وألعابه ورفاقه، حيث الوجوه الجديدة غير المألوفة من معلمين وطلاب، والمكان الجديد بأنظمته وتعليماته المقيدة للحرية أحيانا. هذه تجربة جديدة يخوضها الطفل لوحده بعد أن اعتاد أن تكون أمه إلى جانبه في كل أماكن تواجده، فهو بحاجة لفترة زمنية للتكيف معها. فدفء الأسرة يعني لهذا الطفل الأمن، والخروج عن هذا البيت يعني الخوف والقلق من المجهول الجديد. وليس ذلك بالأمر السهل على أطفال صغار كانوا منذ سنوات قليلة في أرحام أمهاتهم، وكذلك ليس بالسهل على الأمهات والآباء الذين يعتريهم القلق خوفا عليهم، فيزداد خوفهم إذا شعروا أن طفلهم يرفض الذهاب إلى المدرسة. وتشير دراسات بأن الطفل يرفض الذهاب إلى المدرسة لأنه يواجه للمرة الأولى في حياته مناخا مختلفا، فيه نظام مختلف ومعاملة مختلفة ووجوه لم يألفها من قبل، فلا أحد يعرف اسمه ليناديه به. عندئذ قد يصاب بمشاعر وأعراض كثيرة مثل الخوف والقلق وشحوب اللون والقيء والإسهال والصداع وآلام البطن والغثيان والتبول اللا إرادي أعزكم الله، وفقدان الشهية للطعام واضطرابات النوم. لذلك فإن ذهاب الطفل الصغير إلى المدرسة يشكل صدمة الانفصال عن الأسرة، وصدمة بالمكان الجديد بكل عناصره من أدوات وأشخاص يواجههم للمرة الأولى. ومن العوامل التي تسهم في نشأة مشاعر الصدمة والخوف عند الطفل هو الحماية الزائدة والتدليل التي تلقاها طيلة السنوات السابقة، وقلق الأم عليه وشدة تعلقها به. فالتعلق الشديد بالوالدين بصفة عامة وبالأم بصفة خاصة وشدة الارتباط بها وقلق الانفصال عنها يمثل أحد العوامل المساهمة في إحداث المخاوف من المدرسة. فالطفل أحبتنا قد يتصور أن هناك أحداثا خطيرة قد تحدث لأحد والديه كالموت أو الانفصال بينهما خلال فترة وجوده خارج المنزل، فينتابه القلق والخوف من أن يعود إلى المنزل فلا يجد أحدهما لا سمح الله. ونشير هنا إلى أن للأم دورا خاصا في خلق هذا القلق في نفس الطفل وإطالة فترة تأقلمه مع جو المدرسة أو رفضه لها، وذلك حين تظهر مشاعر التخوف المبالغ فيها تجاه ابنها وتحذيره المستمر من رفاق السوء ونهيه عن الكثير من التصرفات، إضافة إلى ما سمعه الطفل واختزنه عن المدرسة من إخوته كالعقاب الذي سوف يتعرض له من المعلم والأنظمة والتعليمات الصارمة التي ينبغي عليه الالتزام بها، وقلة فترة اللعب وصعوبة الواجبات المدرسية وما تحتاجه من جهد. وما قد يعزز تلك التصورات في ذهن الطفل أو ينفيها هو الممارسة العملية الفعلية من قبل المعلم تجاه هذا الطالب الجديد.
0: أثير الصباح.

اللهم يا رازق ارزقنا خير ما رزقت أولياءك الصالحين وعبادك المتقين.

اللهم ارزقنا الاستغناء بك عن الخلق أجمعين. اللهم ارزقنا حسن الافتقار إليك يا خير

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

الذاكر الله كثيرة، ودعوة المظلوم، والإمام المبصر. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: عباس:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: نبينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.

0: وحده لا شريك
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود.

0: ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعتل على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة سبأ.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: لحظات حاسمة تنتظركم أيها الأحبة في سورة تحدثت عن غزوة الخندق، سورة الأحزاب، يتلوها على مسامعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان سورة الأحزاب. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ أسامة الصافي.

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

الأرض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الأكارم إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ أسامة الصافي.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة آل عمران. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة النحل.

يعلمون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة النحل.
2: اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة فصلت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

قل إنما أنا بشر مثلكم.

ولعذاب الآخرة أخزي وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى

الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة فصلت.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
3: غافر. سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير. سورة غافر يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي. بسم الله.

أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي تلاوة مباركة لسورة غافر.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا

0: وهو السميع العليم. اللهم إنا استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة إبراهيم بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي

0: فاغفر لي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.
1: FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إزالة هم وتفريج غم وتكفير ذنب واطمئنان قلب وجلب للرزق. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرآن العظيم، هذا الكتاب المبين الذي أنزله الرب عز وجل رحمة للعالمين، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذه القصص جزء من القرآن، من فهمها وفهم العبرة منها والحكمة منها وهو يقرأ القرآن ويتدبر. لماذا أحيانا نسمع القارئ يقرأ أو نصلي خلف الإمام يقرأ القرآن، نفتح المصحف فنختم القرآن أحيانا نحس أننا لم نتأثر ولم نتدبر؟ لأن هذه القصص وهي جزء كبير من القرآن نمر عليها مرور الكرام، لا نقف عند القصة وقفات ولا نعتبر وكأن القلوب عليها أقفال. هذا كلام رب العزة، لو أنزل على جبل لتصدع الجبل ولخشع الجبل، ما بال قلوبنا لا تتأثر. قصة اليوم من أعجب القصص. أول إنسان خلقه الرب من؟ إنه آدم، له ذرية وله أبناء من ذريته، ولدان قابيل وهابيل. قابيل وهابيل كما ذكروا في القرآن العظيم، الله عز وجل يقول لنبينا قص على الناس قصتهما وأخبر الناس الخبر لأن فيها العبر. كيف كان الناس يتزوجون في زمن آدم عليه السلام وهو أول إنسان؟ يعني هناك في ذلك الزمن ما كان عنده أبناء، آدم ما كان عنده أبناء عم، ما عنده أبناء خال، ما عنده، هو وزوجته حواء وأولادهما إخوان، فأي تشريع سينزل عندهم؟ كانت حواء تلد في البطن الواحد ذكر وأنثى، الحمل الواحد فيه توأم، يعني يطلع ولد وبنت، والحمل الثاني يطلع ولد وبنت أيضا. الولد من الحمل الأول يتزوج البنت من الحمل الثاني، والولد من الحمل الثاني يتزوج البنت من الحمل الأول، وهكذا تشريع من الله عز وجل. ومرت السنون على هذا الأمر إلى أن جاء يوم من الأيام ولدت زوجة آدم ولدا سمي هابيل ومعه أخت، ثم في الحمل الثاني ولد ولدا آخر سمي قابيل ومعه أخت كذلك، التي ولدت معه كانت أجمل من الأخرى وربما أفضل من الأخرى، لكنها من نصيب من؟ من نصيب هابيل، لأنها في البطن الثاني فهي من نصيب هابيل. وقابيل يحب أن يتزوج من الأخرى، لكن قابيل ما رضي بقسمة الله عز وجل له، حسد أخاه، حسد هابيل، فأراد أن يتزوج بأخته التي من نفس البطن، فذهب إلى آدم عليه السلام فلم يوافق آدم على طلب قابيل، لكنه أراد أن يهون الأمر عليهما، قال لهما قربا لله قربانا، كل واحد يقرب قربان، والقربان الذي يقبل كلامه خلاص يتزوج من يشاء، كل واحد فيكم يقرب لله قربانا، وإذا قبل الله عز وجل هذا القربان سيختار، كل واحد يختار.

اختار من يتزوج. فوافقوا، فذهب قابيل وهابيل، وكان من طبيعتهم في ذلك الزمان إذا أراد أحد أن يقرب له قربانا أن يضع القربان على رأس جبل على أي مكان، فتأتي نار من السماء فتحرقها، تأتي النار وتحرق هذا القربان، وهذا دليل على أن الله عز وجل قد قبل هذا القربان. هكذا كانت طريقتهم، ما كانوا يستفيدون من القربان. والحمد لله الآن الواحد منا في هذا الزمن إذا قرب لله ذبيحة يأكل منها، وهذه نعمة الحمد لله، وهذه نعمة من الله عز وجل أن الواحد إذا قرب لله شيئا يأكل من ذبيحته. ففي السابق القربان ما تأكل منه شيء ولا تستفيد منه بشيء، يحترق، وهذا دليل أن الله عز وجل قد قبل هذا القربان. أما قابيل فكان صاحب زرع، رجل مزارع، فشنو بيقرب لله؟ ما عنده إلا الزرع، فاختار طعام من مزروعاته، لكنه اختار أردى أنواع الطعام، قال إذا احترق يعني خلي يحترق، فهو رديء ما اهتم، أصلا ما يؤكل، لكنه يقرب لله شيئا رديئا. وإن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان وقلة التقوى. الله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، القضية تقوى، لكن قابيل للأسف ما قرب الطعام الحسن ولا على الأقل الوسط من الطعام، قرب أردأ أنواع الطعام ووضعه على الجبل. أما هابيل كان راعيا لم يكن مزارعا، كان يرعى الغنم، يرعى وصاحب ماشية، فاختار أسمن كبش من غنمه، أسمن كبش عنده وأفضل شيء، اختار أن يقربه لله عز وجل. وهذا فرق بين الإنسان اللي يختار أردأ شيء يقربه لله والإنسان اللي يختار أفضل شيء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أقل شيء الإنسان يقرب الشيء الوسط، لا يقرب لله الرديء. ثم قربت القرابين ودعا الاثنان ربهما عز وجل أن يتقبل منهما القربان، فإذا بالنار تنزل من السماء وتقبل الكبش ولا تقبل الطعام، احترق الكبش وقبل عند الله، أما الطعام لم يقبل. فإذا بقابيل يغضب، ونزل الاثنان من الجبل، وظهر الحسد وظهر البغي في قابيل، ذلك الحسد الذي كان يكتمه في قلبه، وانتشر الغضب على وجهه، فقال لأخيه هابيل لأقتلنك، والله لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. ورد عليه هابيل وقال إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. مرت الأيام وظل قابيل يترصد بأخيه ويهدد بالقتل، وكان يعني أخوه دائما يقول له ترى إذا تبي تقتلني ترى أنا يعني ما أفكر أقتلك لأني أخاف الله عز وجل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هنا نقف وقفة، قابيل وهابيل أخوان، خرجا من بيت واحد، من أب واحد، ومن أم واحدة، لكن القلوب إذا دخلها الحسد تغيرت، إذا ضعف فيها الإيمان ظلمت، وإذا غاب عنها الرضا بقسمة الله عز وجل تحولت هذه الأخوة إلى خصومة وإلى عداوة. المشكلة بدأت حين لم يرضى قابيل بما قسم الله له، وبدأت حين نظر إلى ما عند أخيه بعين الحسد، وبدأت حين لم يفتش في نفسه لماذا لم يقبل قرباني، بل نظر إلى أخيه وقال أنت السبب. هكذا يفعل الحسد بالناس، بدل أن يصلح الإنسان نفسه يلوم غيره، قد يسأل لماذا فضل فلان علي، وبدل أن يفرح بنعمة أخيه يتمنى زوالها، وبدل أن يتنافس في الطاعة
يتحول التنافس إلى

0: حقد وقطيع. هنا أيضا رسالة تربوية عظيمة للبيوت والأسر، احذروا أن تكبر المقارنات بين الأبناء حتى تتحول إلى نار في القلوب. لا تجعلوا الأخ يقيس نفسه دائما بأخيه. نسمع أحيانا المقارنات بين الأخوة وبين الزملاء، قد يقال فلان أفضل منك، يعني فلان إيش عنده أحسن منك وصار أحسن منك، تفوق في المدرسة مثلا أو تفوق عليه في مهارة أو غيره، مقارنات. لا تجعل الابن يشعر أن قيمة الإنسان فيما أعطي من جمال أو مال أو نجاح أو تفوق، وأن يقارن مع غيره من أقارنه وزملائه، مما يجعل بينهم الخصومة والحسد والحقد. ربما لابد أن نعلم الأبناء أن الرزق قسمة، وأن التفاضل الحقيقي عند الله بالتقوى، أن الإنسان إذا رأى خيرا عند أخيه قال اللهم بارك له وارزقني من فضلك. كم من مشكلة بين الأخوة بدأت منذ الصغر بالمقارنة، كم من قطيعة بدأت بكلمة، وكم من حقد دخلت قلوب لم تتعلم الرضا بما قسمه الله. ونحن اليوم في هذه الإجازات والسفر وفي الاجتماعات الأسرية حين يجتمع الأبناء أكثر، وتكثر المواقف فيما بينهم، وتظهر المقارنات في الدراسة والهدايا والخروج والاهتمام، لابد أن نغرس فيهم هذا المعنى. لا تحسد أخاك، لا تفرح بزلة صاحبك، لا تحزن إذا سبقك غيرك في خير، إذا غيرك سبقك في خير لا تحزن، لا تجعل النعمة التي عند غيرك سببا في فساد قلبك، بل قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وابدأ بإصلاح نفسك، واسعى إلى الخير اللي عند غيرك من دون حسد ومن دون حقد أو تمني زوال هذه النعم من عند غيرك. لابد أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. هنا في هذه القصة هابيل لم يرد الإساءة بالإساءة، ولم يقابل التهديد بالتهديد، مع أنه كان قادرا. إني أخاف الله رب العالمين، قال هذه الكلمة. وهنا يبقى السؤال، ماذا فعل قابيل بعد هذا التهديد؟ هل أفاق قلبه؟ أو هل تراجع حين سمع من أخيه التذكير بالله عز وجل؟ أم أن الحسد إذا استولى على القلب أعمى البصيرة ودفع صاحبه إلى أول جريمة في تاريخ البشرية؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. كونوا على الموعد ونلقاكم على خير، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب أثير
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: الرجيم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الحج، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة التوبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة التوبة.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني

0: ورحمتك في عبادك الصالحين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: وسط تسارع الحياة، تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
3: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: ثمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الفرقان.
0: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة فاطر.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سورة الدخان.
1: الأذكار دعاء الدخول إلى البيت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال: بسم

0: أو أجهل أو يجهل عليه.
1: الأذكار. إذاعة القرآن الكريم من البحرين. مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء

0: اسم الله البصير. البصير أي الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى جريان الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. وهو اسم تكرر وورد في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين، منها قوله تعالى:
1: ليس

0: وقوله تعالى:
1: والله بما تعملون بصير.
0: ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. ومن يتأمل الآيات التي وردت في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم وهي تزيد على الأربعين يتبين له ذلك، ومنها قوله تعالى:

0: وبهذه الأمثلة نعلم بأن استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرا به مطلعا عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب. فإذا أحسن العبد في عبادته لربه مستحضرا رؤية الله له واطلاعه عليه، فهذا هو مقام الإحسان، وهو أعلى مقامات الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
3: بسم الله الرحمن

0: بالحق.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. التشهد.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على

0: رواه أحمد والحاكم.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
0: رواه النسائي.
1: اللهم

0: رواه مسلم.
1: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
0: رواه البخاري.
1: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك

وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك

0: المهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. اللهم
2: اللهم
1: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا

0: الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لتسقي به العباد وتجعله للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة مريم.
1: أذكار المساء بصوت سمير البشير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله.

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أمسينا و...

0: أدخلها موقنا بها حين يمسي، فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح، أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: آلكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: فواصل حديثية.
4: فواصل حديثية.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
6: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
7: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الله هو الهادي، وبه يستعان على الظالم والعاصي. وها هو موسى عليه السلام يسأل ربه أن يوفقه في دعوته ويعينه على تحمل مشاقها.
1: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.

0: سورة طه.
1: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة قاف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة قاف.
2: تأملات قرآنية.
3: تأملات قرآنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: والصبح إذا تنفس.
2: في هذه الآية من سورة التكوير أقسم الله بالصبح إذا تنفس، وفي هذه العبارة يشبه سبحانه عملية بزوغ الشمس صباحا في الأفق بإنسان بدأ بأخذ النفس. وكما نعلم أن عملية التنفس هي من أهم العمليات الحيوية التي تقوم بها الكائنات الحية من خلال إدخال الهواء الغني بالأكسجين إلى الرئتين الشهيق، وطرح ثاني أكسيد الكربون الزفير. وهذه العملية هامة جدا لجسم الإنسان ولا يستطيع أن يستغني عنها. وقد أفاد العلم الحديث أن في الصباح تبدأ عملية التركيب الضوئي للنباتات، حيث تقوم بأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء المؤذي الذي لا يستطيع الإنسان استهلاكه، وتطرح غاز الأكسجين بدلا عنه. فالتركيب الضوئي هو نظام معقد يستخدم صيغ كيميائية ووحدات من الوزن، ويحتوي على تجهيزات دقيقة الحساسية، ويوجد ملايين الملايين من المختبرات التي تقوم بهذه العملية في كل النباتات الخضراء حولنا. وعلاوة على ذلك تصنع النباتات هذا الأكسجين الذي نتنفسه. فعبارة إذا تنفس هي دلالة واضحة على عملية التمثيل الضوئي، كما أن استعمال إذا تدل على تلازم بدء عملية التركيب الضوئي مع طلوع الشمس. وترتيب كلمات الآية يتطابق مع عملية التركيب الضوئي.

0: فبدون هذا الترتيب لا يمكن أن تتم عملية التنفس الحيوي للنبات من طلوع لضوء الشمس أولا ثم بدء عملية التنفس، فتقديم هذا الإعجاز العلمي إلى الناس كافة يعد دليلا ملموسا على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وعلى أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: والصبح إذا تنفس
0: تأملات قرآنية.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
3: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ طارق بن عبد الله السكري يتلو على أسماعكم المباركة سورة العنكبوت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ طارق بن عبد الله السكري تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أينما كنت،
3: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
2: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
2: أثير الروح، أثير الروح،
4: أثير الروح،
2: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة القصص. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمه، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة السجدة. بسم الله.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة السجدة. الله

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرآن العظيم، هذا الكتاب المبين الذي أنزله الرب عز وجل رحمة للعالمين، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذه القصص جزء من القرآن، من فهمها وفهم العبرة منها والحكمة منها وهو يقرأ القرآن ويتدبر. لماذا أحيانا نسمع القارئ يقرأ أو نصلي خلف الإمام يقرأ القرآن، نفتح المصحف فنختم القرآن أحيانا نحس أننا لم نتأثر ولم نتدبر؟ لأن هذه القصص وهي جزء كبير من القرآن نمر عليها مرور الكرام، لا نقف عند القصة وقفات ولا نعتبر وكأن القلوب عليها أقفال. هذا كلام رب العزة، لو أنزل على جبل لتصدع الجبل ولخشع الجبل، ما بال قلوبنا لا تتأثر. قصة اليوم من أعجب القصص. أول إنسان خلقه الرب من؟ إنه آدم، له ذرية وله أبناء من ذريته، ولدان قابيل وهابيل. قابيل وهابيل كما ذكروا في القرآن العظيم، الله عز وجل يقول لنبينا قص على الناس قصتهما وأخبر الناس الخبر لأن فيها العبر. كيف كان الناس يتزوجون في زمن آدم عليه السلام وهو أول إنسان؟ يعني هناك في ذلك الزمن ما كان عنده أبناء، آدم ما كان عندها أبناء عم، ما عندها أبناء خال، ما عنده، هو وزوجته حواء وأولادهما إخوان، فأي تشريع سينزل عندهم؟ كانت حواء تلد في البطن الواحد ذكر وأنثى، الحمل الواحد فيه توأم، يعني يطلع ولد وبنت، والحمل الثاني يطلع ولد وبنت أيضا. الولد من الحمل الأول يتزوج البنت من الحمل الثاني، والولد من الحمل الثاني يتزوج البنت من الحمل الأول، وهكذا تشريع من الله عز وجل. ومرت السنون على هذا الأمر،

إلى أن جاء يوم من الأيام ولدت زوجة آدم ولدا سمي هابيل، ومعه أخت. ثم في الحمل الثاني ولد ولدا آخر سمي قابيل، ومعه أخت كذلك. التي ولدت معه كانت أجمل من الأخرى، وربما أفضل من الأخرى، لكنها من نصيب من؟ من نصيب هابيل، لأنها في البطن الثاني، فهي من نصيب هابيل. وقابيل يحب أن يتزوج من الأخرى، لكن قابيل ما رضي بقسمة الله عز وجل له. حسد أخاه، حسد هابيل، فأراد أن يتزوج بأخته التي من نفس البطن، فذهب إلى آدم عليه السلام، فلم يوافق آدم على طلب قابيل، لكنه أراد أن يهون الأمر عليهما. قال لهما: قربا لله قربانا، كل واحد يقرب قربان، والقربان الذي يقبل كلامه خلاص يتزوج من يشاء، كل واحد فيكم يقرب لله قربانا، وإذا قبل الله عز وجل هذا القربان سيختار، كل واحد يختار من يتزوج. فوافقوا، فذهب قابيل وهابيل. وكان من طبيعتهم في ذلك الزمان إذا أراد أحد أن يقرب له قربانا أن يضع القربان على رأس جبل على أي مكان، فتأتي نار من السماء فتحرقها، تأتي النار وتحرق هذا القربان، وهذا دليل على أن الله عز وجل قد قبل هذا القربان. هكذا كانت طريقتهم، ما كانوا يستفيدون من القربان. والحمد لله الآن الواحد منا في هذا الزمن إذا قرب لله ذبيحة يأكل منها، وهذه نعمة الحمد لله، وهذه نعمة من الله عز وجل أن الواحد إذا قرب لله شيئا يأكل من ذبيحته. ففي السابق القربان ما تأكل منه شيء ولا تستفيد منه بشيء، يحترق، وهذا دليل أن الله عز وجل قد قبل هذا القربان. أما قابيل فكان صاحب زرع، رجل مزارع، فشنو بيقرب لله؟ ما عنده إلا الزرع، فاختار طعام من مزروعاته، لكنه اختار أردى أنواع الطعام، قال إذا احترق يعني خلي يحترق، فهو رديء ما اهتم، أصلا ما يؤكل، لكنه يقرب لله شيئا رديئا. وإن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان وقلة التقوى. الله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. القضية تقوى، لكن قابيل للأسف ما قرب الطعام الحسن ولا على الأقل الوسط من الطعام، قرب أردأ أنواع الطعام ووضعه على الجبل. أما هابيل كان راعيا، لم يكن مزارعا، كان يرعى الغنم، يرعى وصاحب ماشية، فاختار أسمن كبش من غنمه، أسمن كبش عنده وأفضل شيء، اختار أن يقربه لله عز وجل. وهذا فرق بين الإنسان اللي يختار أردأ شيء يقربه لله والإنسان اللي يختار أفضل شيء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أقل شيء الإنسان يقرب الشيء الوسط، لا يقرب لله الرديء. ثم قربت القرابين، ودعا الاثنان ربهما عز وجل أن يتقبل منهما القربان، فإذا بالنار تنزل من السماء وتقبل الكبش ولا تقبل الطعام، احترق الكبش وقبل عند الله، أما الطعام لم يقبل. فإذا بقابيل يغضب، ونزل الاثنان من الجبل، وظهر الحسد وظهر البغي في قابيل، ذلك الحسد الذي كان يكتمه في قلبه، وانتشر الغضب على وجهه، فقال لأخيه هابيل: لأقتلنك، والله لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. ورد عليه هابيل وقال: إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. مرت الأيام وظل قابيل يترصد بأخيه ويهدد بالقتل، وكان

0: يعني أخوه دائما يقول له ترى إذا تبي تقتلني ترى أنا يعني ما أفكر أقتلك، لأني أخاف الله عز وجل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هنا نقف وقفة. قابيل وهابيل إخوان، خرجا من بيت واحد، من أب واحد، ومن أم واحدة، لكن القلوب إذا دخلها الحسد تغيرت، إذا ضعف فيها الإيمان ظلمت، وإذا غاب عنها الرضا بقسمة الله عز وجل تحولت هذه الأخوة إلى خصومة وإلى عداوة. المشكلة بدأت حين لم يرضى قابيل بما قسم الله له، وبدأت حين نظر إلى ما عند أخيه بعين الحسد، وبدأت حين لم يفتش في نفسه لماذا لم يقبل قرباني، بل نظر إلى أخيه وقال أنت السبب. هكذا يفعل الحسد بالناس، بدل أن يصلح الإنسان نفسه يلوم غيره، قد يسأل لماذا فضل فلان علي، وبدل أن يفرح بنعمة أخيه يتمنى زوالها، وبدل أن يتنافس في الطاعة يتحول التنافس إلى حقد وقطيعة. هنا أيضا رسالة تربوية عظيمة للبيوت والأسر، احذروا أن تكبر المقارنات بين الأبناء حتى تتحول إلى نار في القلوب. لا تجعلوا الأخ يقيس نفسه دائما بأخيه. نسمع أحيانا المقارنات بين الأخوة وبين الزملاء، قد يقال فلان فلان أفضل منك، يعني فلان إيش عنده أحسن منك وصار أحسن منك، تفوق في المدرسة مثلا أو تفوق عليه في مهارة أو غيره، مقارنات. لا تجعل الابن يشعر أن قيمة الإنسان فيما أعطي من جمال أو مال أو نجاح أو تفوق، وأن يقارن مع غيره من أقارنه وزملائه، مما يجعل بينهم الخصومة والحسد والحقد. ربما لابد أن نعلم الأبناء أن الرزق قسمة، وأن التفاضل الحقيقي عند الله بالتقوى، أن الإنسان إذا رأى خيرا عند أخيه قال اللهم بارك له وارزقني من فضلك. كم من مشكلة بين الأخوة بدأت منذ الصغر بالمقارنة، كم من قطيعة بدأت بكلمة، وكم من حقد دخلت قلوب لم تتعلم الرضا بما قسمه الله. ونحن اليوم في هذه الإجازات والسفر وفي الاجتماعات الأسرية حين يجتمع الأبناء أكثر وتكثر المواقف فيما بينهم، وتظهر المقارنات في الدراسة والهدايا والخروج والاهتمام، لابد أن نغرس فيهم هذا المعنى. لا تحسد أخاك، لا تفرح بزلة صاحبك، لا تحزن إذا سبقك غيرك في خير، إذا غيرك سبقك في خير لا تحزن، لا تجعل النعمة التي عند غيرك سببا في فساد قلبك، بل قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وابدأ بإصلاح نفسك، واسع إلى الخير اللي عند غيرك من دون حسد ومن دون حقد أو تمني زوال هذه النعم من عند غيرك. لابد أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. هنا في هذه القصة هابيل لم يرد الإساءة بالإساءة، ولم يقابل التهديد بالتهديد، مع أنه كان قادرا. إني أخاف الله رب العالمين، قال هذه الكلمة. وهنا يبقى السؤال، ماذا فعل قابيل بعد هذا التهديد؟ هل أفاق قلبه؟ أو هل تراجع حين سمع من أخيه التذكير بالله عز وجل؟ أم أن الحسد إذا استولى على القلب أعمى البصيرة ودفع صاحبه إلى أول جريمة في تاريخ البشرية؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. كونوا على الموعد ونلقاكم على خير، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

0: سبحان من آلاؤه متتالية وجزيل نعمه متوالية. سبحان من إذا دعي أجاب وإذا حكم أصاب وإذا أقبل عليه عبده قبل من أنا وإليه المرجع والمآب كريم وهاب راحم كل أواب عظيم الجناب فرد صمد لا يرضى لعباده الكفر والحسد رفع السماوات بلا عمد نصب الجبال كالوتد وأحصى كل شيء بالعدد عليه التكلان والمعتمد سبحانه قوي قادر مجيب جاب غني شاكر عليم بالسرائر خبير بالخواطر بصير بالضمائر قوي متين حكيم مبين محب الملحين قابل التائبين سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت ولا رافع لما وضعت اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

0: أشهد أن لا إله إلا الله
1: أذكار الأذان
0: أشهد أن لا

سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.

0: العالمين.
1: سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حال خروجه من منزله في قصة الهجرة النبوية. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ أسامة الصافي.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة ياسين. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: تقول ابنها يضرب ويهان في المدرسة من قبل أحد المدرسين، وعند الحديث مع هذا المدرس تهجم عليها فاشتكت عليه، فلاموا عليها بأنها اشتكت على هذا المدرس، فهل عليها شيء؟
2: لا، شوف بارك الله فيك، هنا ينبغي على الآباء أولا أن يحترموا المعلمين.
1: نعم،
2: المعلم الأصل فيه، أنا أتكلم عن الأصل على الغالب، في شذوذ بعض المعلمين يعني سيء الخلق، أو بعض المعلمين ما عنده أعصاب يا أخي ويعتدي على الناس بسبب بدون سبب، يا أخي ما تصح أنت للتدريس.
1: نعم،
2: لا تدرس، ابتعد أحسن، أعصابك وأخلاقك ما تسمح لك أن تكون معلم. لكن بصفة عامة الأصل من الآباء ومن المسؤولين ومن المجتمع أن نحترم المعلم.
1: نعم،
2: فوظيفته وظيفة عظيمة. إن الله، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه صفوان بن عفسال قال إني جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا لمحبتهم لما يطلب. شوف الظاهرة، علم، احنا نتكلم معلم يعني قاعد يعلم، والمعلم بس معلم يعلم ألف باء ولا واحد اثنين ولا واحد زائد واحد يساوي، لا، بل هو مربي، هو مربي. ولهذا إن الله يقول عليه الصلاة وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، فأيها المعلمون كونوا قدوة لهؤلاء الأبناء بأخلاقكم، وأيها الآباء احترموا هؤلاء المعلمين، احترموهم. فلو تعامل هذا المعلم معاملة أب عاقبة على خطأ وكذا، بعض الأشياء نطنشه.
1: نعم،
2: يعني نحن رأينا بعض المعلمين قديما بعضهم يمسح مخاط الطلاب صغار، طلاب صغار يمسح مخاطهم.
1: نعم،
2: أب، بعض الأبناء يدخلون المدرسة يأتي هذا المعلم على سنه وهؤلاء الصغار أطفال خيط الحذاء مفتوح يخاف أن يقع، يجلس على جلالة قدره على الأرض ويربط
1: الحذاء،
2: يربط حذاءه.
1: نعم،
2: ينظف، يعين في حمل الحقيبة. كثير من المعلمين آباء فتعامل معهم على هذا الأساس، لكن إذا كان شيء لا غير مألوف وضرب يعني لا يعني لا يحتمل أو مبرح أو مؤذي، لا ينبغي للمعلم أن يضرب بهذه الطريقة ولا أن يؤذي ولا أن يسب ولا أن يشتم. في طرق المتبعة في أنظمة في المدارس، على المعلم أن يلتزم بهذه الأنظمة. ومسألة معاقبة الطالب ممكن نعاقبه بأمور كثيرة، ترغيب وترهيب هذا موجود
1: صحيح.
2: فإذا كان هذا الضرب لا والله شيء يعني لا يحتمل، لا تتكلمي مع المعلم مباشرة.
1: نعم، لمرؤوسه أو
2: مرؤوسه، يعني والله نبه فلان، يعني حتى لا تكون كشكوى، قل بس نبه فلان إن بعض الآباء يشتكون ترى أنت تسب، وبعض الآباء أولياء الأمور يشتكون بأنك تضرب.
1: نعم،
2: لا ترى تجنب هذه الأشياء ممكن يعني إيه. لكن كون أخطأ عليك بعدما حصل وأنت قمت بالشكوى وأخطأ خطأ، يعني ما كان ينبغي أن يكون هذا يعني لكل فعل ردة فعل، ما ندري إيش حصل بينكم.
1: نعم،
2: وطريقة ردة فعلك كذا إلى آخره.
1: نعم،
2: فأن يطلب الإنسان حقه فهذا جائز.
1: نعم،
2: ليس بمحرم، لكن فمن عفا وأصلح

0: أجره على الله.
1: الله مستعان.
0: وخاصة نعامله خلي يروح مثلا أبو الولد لهذا المعلم يقول ترى احنا نعاملك أنت كأب لابننا في المدرسة، احنا غايبين لكن أنت موجود.
1: نعم.
0: 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات على حسب نظام المدرسة، أنت موجود معه.
1: نعم.
0: فأنت معلمة وأنت مؤدبة وأنت، لكن جزاك الله خير تجنب مثلا
1: كذا وكذا،
0: واحد واثنين وثلاثة وأربعة وكذا، فيكون بين الناس تواصل تناصح.
1: نعم. ربما الابن أيضا يكون يعني عنده حركة.
0: أيوة. أيضا في نفس الوقت نقول للآباء يا جماعة يا إخوان يا آباء أدبوا عيالكم.
1: صحيح.
0: خلوا عيالكم يحترمون المعلمين.
1: نعم.
0: يعني كان بعض المعلمين يشتكون يقول أقول الولد اجلس، يقول أنا ما أجلس أنا ولد فلان.
1: نعم.
0: أو أنا أبي فلان أو أبوي يدفع الرسوم خاصة في المدارس الخاصة.
1: خاصة. نعم.
0: إحنا ندفع لك فلوس أنا هني أشغلك.
1: لا
0: هاي قلة أدب.
1: نعم.
0: هاي قلة أدب، ما ينبغي هذا الأمر. إحدى المشرفات الاجتماعية في إحدى المدارس، وأتذكر أني قديما
1: نعم.
0: تطرقت إلى هذه القصة، المعلمات يشتكون من تصرفات إحدى التلميذات في الإعدادي.
1: إيه نعم.
0: بأن لسانها بذيء جدا.
1: نعم.
0: كلام يعني لا يقال مع تلميذات، مع أي واحدة تخطى عليها أو يصير بينها احتكاك. إيه. كلام. فطلبت الأم مرات ومرات حتى جاءت الأم.
1: نعم.
0: قالت لها لحظة بنادي البنت، يعني قولي لها كلمتين، لأن لما جاءت ترى بنتك يصدر منها كذا كذا وهي عيب، يعني ما ينبغي، وأنتوا يعني عيال ناس وبنات ناس. فإذ بالأم تنزل على ابنتها بشتائم أقبح من تلك التي تتفوه بها. فتقول المشرفة قد علمت من أين الخراب وأين الفساد. الساس خربان. بهذه العبارة قالت، حين دريت أن الساس خربان، وإذا كان الساس خربان متى يعني يتم
1: البناء.
0: البناء وإذا الله المستعان.
1: الله المستعان.
0: فلهذا الأمر على المعلمين أن ينصحوا، وعلى الآباء أن ينصحوا أبنائهم أن يتأدبوا مع المعلمين.
1: نعم.
0: يحترموا المعلمين.
1: نعم.
0: ما يخاطب المعلم باسمه، ما تخاطب التلميذة معلمتها باسمها، بل معلمتي أستاذتي لتفضل علي هي التي تبدأ بالسلام، تبدأ باحترام، تدخل المعلمة أو المعلم إلى الصف.
1: تنوعت الأساليب الآن.
0: لا لابد يعني من الأدب مع المعلمين.
1: إيه
0: يعني حتى عندنا مثلا في البرامج المتنوعة التي تكون في وسائل الإعلام المختلفة.
1: نعم.
0: علينا أن نغرس هذه القيم في الأبناء.
1: نعم. نوجه هذا
0: كيف الوسائل. يتعاملون أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، مثل ما تحبين عيالك يعاملونك معاملة طيبة، يا أخي اغرسي فيهم، اغرسوا أنتم الآباء في أبنائكم احترام المعلمين، احترام الكبار.
1: نعم.
0: احترام من في الشارع، احترام راعي الدكان. لما يذهب أحد أبنائكم إلى راعي الدكان أجنبي وكبير أكبر منهم، ربما يكون في سن والدهم،
1: صحيح،
0: يقلون أدبهم معاه، طريقة طلبهم صحيح بتشتري بفلوسك، لكن هذا إنسان تعامل معه معاملة إنسانية.
1: صحيح.
0: علموهم أن يدخلون ويسلمون، وإذا أخذوا الشيء يقولون حق من أسدى لهم هذه الخدمة مشكور، جزاك الله خير.
1: نعم.
0: أحسن، شكرا، وهكذا. هذا الذي ينبغي. والله المستعان.
1: الله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
0: آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: القارئ الشيخ عمر مظفر يتلو على أسماعكم الكريمة سورة المرسلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والمرسلات

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة المرسلات.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.

0: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحي

يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على

لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم

وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب

سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيب

إلى البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية

آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة بصوت القارئ الشيخ أحمد السعدي.
2: تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم.

في هاتين الآيتين الكريمتين يقسم ربنا تبارك وتعالى قسما وهو الغني عن القسم، يقسم بمواقع النجوم. فما سر القسم بمواقع النجوم وليس بالنجوم ذاتها؟ أثبت العلم الحديث أنه لا يمكننا رؤية النجوم من على سطح الأرض أبدا، نظرا للأبعاد الشاسعة التي تفصل نجوم السماء عنا، وكل الذي نراه هو مواقعها التي مرت بها ثم غادرتها. فالشمس وهي أقرب النجوم إلينا تبعد عنا بمسافة 150 مليون كيلومتر، فإذا انبثق منها الضوء بسرعته المقدرة بحوالي 300,000 كيلومتر في الثانية، فإن ضوءها يصل إلى الأرض بعد 8 دقائق وثلث تقريبا، لتكون الشمس قد تحركت لمسافة لا تقل عن 10,000 كيلومتر عن الموقع الذي انبثق منه الضوء الذي وصلنا. وهكذا، فنحن من على سطح الأرض لا نرى النجوم، ولكننا نرى صورا قديمة لها انطلقت من مواقع مرت بها، وتتغير هذه المواقع من لحظة إلى أخرى بسرعات تتناسب مع سرعة تحرك النجم في مداره ومعدلات توسع الكون وتباعد المجرات عنا. فمن النجوم التي تتلألأ أضواؤها في سماء ليل الأرض ما قد انفجر وتلاشى منذ ملايين السنين، لأن آخر شعاع انبثق منها قبل انفجارها لم يصل إلينا بعد. إذن لماذا أشار القرآن الكريم إلى مثل هذه القضايا الغيبية التي لم يكن لأحد علم بها في زمان الوحي؟ لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الناس سوف يأتي عليهم زمان يدركون فيه تلك الحقيقة الكونية، ليزيدهم تثبيتا وليشهدوا بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أبدع كل تفاصيل هذا الكون العظيم.

0: تأملات قرآنية. تأملات.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت

0: رواه مسلم.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
0: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
1: سمع الله لمن حمده.
0: رواه البخاري.
1: ربنا ولك الحمد.
0: وتارة يقول
1: ربنا لك الحمد،
0: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
1: ملء السماوات.

0: مجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: يرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا

0: يكررها أكثر من ذلك.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.
1: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
0: متفق عليه.
1: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: رواه مسلم.
1: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: ارزقني.
1: رواه ابن ماجه.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، هل فكرتم أن تستثمروا إجازة الصيف في تعليم أبنائكم بعض المهارات العملية؟ فهذا الجانب من الجوانب المهمة لاستثمار الإجازة الصيفية الدراسية، فتعليم الابن مهارة جديدة مثل ترتيب وقته أو بعض الأعمال اليدوية أو استخدام أدوات مفيدة أو ممارسة هواية نافعة يجعله يشعر بقيمته وقدرته على الإنجاز. ومن ضمن الأفكار أن يذهب الآباء بأبنائهم في رحلة داخلية، سواء عند أحد الأودية أو المسطحات المائية أو مراعاة درجات الحرارة، ويحمل معهم ألوانا مائية ويطلبون من أبنائهم الرسم على الصخور على سبيل المثال، فيجد الأبناء متعة كبيرة في هذا الأمر، كما أنهم سوف يبدعون في التعبير عن أفكارهم من خلال الرسم. من أجمل ما يمكن أن تحمله أيضا الإجازة الصيفية للأبناء أيها الكرام فرصة الاقتراب من القرآن الكريم، فالقرآن كتاب

0: باب هداية وبناء، وصحبته تصنع في النفس معاني الصبر والطمأنينة والانضباط. ومن كثرة المشاغل خلال العام الدراسي قد يجد بعض الأبناء صعوبة في تخصيص وقت كاف للتلاوة والتدبر، فتأتي الإجازة لتكون مساحة مناسبة لتعميق الصلة بكتاب الله. وليس المقصد هو قراءة القرآن فقط، وإنما تجاوز ذلك بتدبر الآيات والنظر في أحوال الأمم السابقة في القصص الموجودة في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من القرآن لا يقتصر على التلاوة فقط، وإنما يمتد إلى التدبر وفهم المعاني التي تهذب السلوك وتوجه الإنسان. كما أنه من المهم أن يشعر الأبناء أن العبادة جزء من حياتهم اليومية، وأنها لحظات تمنح القلب راحة وسكينة بعيدا عن أن تكون مرتبطة فقط بالأوامر والتوجيهات. فحين يرى الابن والديه قريبين من القرآن الكريم والذكر والعمل الصالح، تصبح أمامه واقعا يعيشه لا كلمات يسمعها فقط. والإجازة الصيفية فرصة ذهبية لاستثمار أوقات الفراغ من خلال الالتحاق بالدورات المكثفة لتحفيظ القرآن عبر الحلقات الصيفية المتاحة في مساجد المنطقة والمراكز التعليمية الخاصة بتحفيظ القرآن وتدارس علومه. وتعتبر الحلقات القرآنية إحدى الوسائل الفعالة في مواجهة الانحرافات السلوكية، حيث إن الحلقة القرآنية التي تركز على التربية الإيمانية وتعمل على غرسها في نفوس طلابها منذ التحاقهم بها تؤدي إلى تنمية جوانب شخصياتهم. ومما يساعد على ذلك وجود برامج تربوية تكون مرتبطة بالمراكز التي يتردد عليها الأطفال سواء للدرس أو للحفظ. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت خاشعين إلى تلاوة لسورة الزخرف التي تحدثت عن أصول الإيمان وأسس العقيدة، تستمعون إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة الزخرف.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا, هنا, هنا, هنا, هنا.
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح.
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

نستمع وإياكم مستمعين الكرام فيما يلي إلى أحسن القصص. نستمع وإياكم إلى سورة يوسف بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

إسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا

0: يقول الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: قال لا يأتيكما طعام

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ

وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال

كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من

قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم.

0: لهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون
1: حتى إذا استيأس الرسل

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة يوسف.
2: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى سورة الشعراء بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على

0: وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسماعكم إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا يحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة يوسف عليه السلام. بسم الله.

لأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة يوسف.

0: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: يا الله يا الله يا الله.
3: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلا

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الكهف.

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلال

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الكهف. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بي

السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن.

0: كريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة النور.
2: الدعاء عند نزول المطر.
3: اللهم صيبا نافعا.
2: رواه البخاري. الدعاء بعد نزول المطر.
3: مطرنا بفضل الله ورحمته.
2: متفق عليه. الدعاء عند سماع الرعد. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال:
3: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
2: صححه الألباني. دعاء الاستسقاء.

0: الشجر.
1: متفق عليه.
2: وستة فاصل واحد FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الحجرات.

0: ما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: وجه الأرض
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة المائدة بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة المائدة.
1: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.